0: فاز من فوفو هري نويتو من FM 103
1: الوان فان فلا لامبا وفوو من البال ورا عالنا نيلا تنين يتام جمع

0: فاز من فوفو هري نويتو من FM 103
1: الوان فان فلا لامبا وفوو من البال ورعالنا نيلا تسنين يتعمل جمع

0: اختي صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور رامي إيفا جامبرو بولور
0: مزارة فالينا واناو